تطلع الجبال جبالنا قصرين وجيب ردال باش تنقفار تنسي كالزنسو وبيزا بيقفار